حيفه بنا كشتنا بي خوشمدي بس حيفه بتمي حبيب والله دار الدنيا كاكي نادر بجيم يدنا يا شوارنا قشتي تشبخ سدو